اسمعوا حمدما نيجي ترانكو بتاعنا من هان ده ودي اسمعوا جون سينغ من نيجي ترانكو بقى متنسكينا كي ترانكو نتبقى سقساكو دي ماينا متشيقوها كأسباي سونا انكو بتاعنا بني دقوة ميك هذا وقت نيجي ترانكو بتاعنا.

نسمعها فلما رقمين جدران كوك نانا من حين لكن ده نسمعها منتبين نانا قوين جدران كوك أما تنسكاين جدران أنا سأجري بمبمو أرو دقنان بايجين هلا وانشين جدران كوك نانا